0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريفيل معكم فاطمة بن أغرب.
2: كومون فويس. بريفيل.